0: Bene, come dicevamo qualche minuto fa, siamo qui in studio con due giornalisti palestinesi, Azem e Basem, che vengono uno da Gaza, l'altro dalla Cisgiordania, correggetemi se sbaglio, e con loro volevamo, insomma, prima di tutto, grazie per la vostra disponibilità, grazie anche a chi li tradurrà. Insomma, a voi volevamo chiedere così in prossimità, insomma, ovviamente del 15 maggio, della Nakba, della catastrofe, se ci raccontavate sia quello che sta succedendo ad oggi, ma soprattutto quello che è cambiato nel corso di questi anni. Vabbè, insomma, un po' sta sotto gli occhi di tutti, ma però volevamo sentirlo dalla vostra voce. Il tempo un attimo di tradurre. Non so chi vuole iniziare. Chi vuole iniziare? Vabbè, inizia Basem, grazie. Faddal.
1: Masalfal. Ana Basem Hasiba, filastini, min Ramallah, al-Daffa al-Gharbiya. عندما نتحدث عن النكبة الفلسطينية نحن لا نتحدث فقط عن حدث تاريخي وقع عام 1948 بل عن ذاكرة جماعية ما زالت مستمرة حتى اليوم. بالنسبة للفلسطينيين النكبة ليست مجرد فقدان أرض فقط بل فقدان بيوت، عائلات، أمان، ذكريات وحياة كاملة تغيرت إلى الأبد، تغيرت إلى أبد الآبدين. النكبة إلنا بتعني أشياء أكتر من هيك صراحة. كتير بنشتاق للأماكن اللي تربينا فيها، الأماكن اللي انوجدت بيوتنا وأهالينا وفقدناها في فترة من الفترات وما زلنا بنشتاق لها، وحتى منشوفها في كل مخيم، في كل زقاق، في كل صرخة أم ثكلة، في كل شهيد، دايما ذكرى قائمة لم تموت ولن تموت. وإحنا دائما منقول أنا صح عمري 28 سنة ولكن تربيت على هذا الإشي، ولساتني بقول أيضا لكل شاب فلسطيني ما تتخلى عن ذكرى النكبة، لأنه إحنا أصلا لساتنا عايشين في نفس النكبة لليوم.
2: Ciao a tutte e tutti, sono Basem di Ramallah, vengo dai territori occupati. Per quanto riguarda la Nakba, la Nakba non è soltanto una storia del 1948, ma è una storia collettiva, è un ricordo che rimane impresso dentro di noi, non solo per aver perso le case, ma anche per aver perso le famiglie e i nostri cari. E da quando appunto c'è stata la Nakba la nostra vita è cambiata totalmente e continua a mancarci ogni giorno la nostra casa, le nostre famiglie, le persone che abbiamo perso durante tutto questo periodo, ma durante tutti questi anni, ma lo vediamo negli occhi delle persone che si trovano nei campi profughi, nelle mamme che urlano di dolore. E la Nakba non muore mai. Io sono molto giovane, ho 28 anni, ma questo non cambia perché noi cresciamo con quello che significa la Nakba.
3: اوكي اوكي انا اول شيء شكرا على هذا اللقاء، شكرا لكل المستمعين لهذه الاذاعه. انا حازم، صحفي فلسطيني من غزه، وصلت روما من عامين ضمن الاجلاء الطبي اللي تم في اولى مراحله للعلاج في المستشفيات الايطاليه. طبعا نحن كفلسطينيين منظورنا للنكبة الفلسطينية هي فعليا نكبة، اسم على مسمى. هذه النكبة لم يتبقى لا البشر ولا الشجر ولا الحجر لما تعرضت له القرى الفلسطينية، وأنا كأحد أبناء القرى المهجرة عام 1948 قرية بيت جرجة قضاء مدينة غزة اللي أجدادي هاجروا منها تحت القتل وتحت الصواريخ وتحت إطلاق الرصاص المباشر عليهم والإعدامات التي تمت في القرية إلى مدينة غزة. ألتقي دوما مع أجدادي ويقولون لي الاحتلال يريد أننا ننسى قضيتنا، ولكن نحن لن ننسى ولن نغفر، وسيأتي اليوم الذي نحرر هذه الأرض وتعود إلى أصحابها الأصليين نحن الفلسطينيين.
2: Ciao a tutte e tutti, grazie per questa possibilità. E sono tra le persone che sono uscite da Gaza per cure mediche con le navi appunto italiane. Io ho perso, io e la mia famiglia facevo parte dei palestinesi del 1948 che hanno perso appunto il Beit Jerja a Gaza, e i miei nonni continuano a ricordarmi in continuazione che cos'è la Nakba, che sono sopravvissuti alla distruzione e ai proiettili appunto dell'occupazione. Quello che vuole l'occupazione è che noi ci dimentichiamo di che cosa vuol dire la Nakba, ma noi palestinesi torneremo, libereremo la terra e ritorneremo in quella che è casa nostra.
0: Bene, non so se ora vuole aggiungere altro. E quello che volevo chiedere ora allora è, insomma, sicuramente è un ricordo presente nella loro vita, ma che cosa è cambiato in questi ultimi anni? Cioè... Riguarda la situazione, cioè quello che succede in Palestina.
1: صحيح. بصراحة كمواطن فلسطيني منعاني إحنا في الضفة الغربية خصوصا كوني أنا خلقت وترعرعت في الضفة الغربية، منعاني الأمرين يوميا من حصار، تضييق، قتل، تشريد، تهجير قصري ناعم. احنا منعيش موت بطيء، وايضا في كل يوم شهيد، صار كل بيت فلسطيني في جواته شهيد، في جواته اسير، في جواته جريح، في جواته الم، حنين لمستقبل اصفى وامقى واهدى شوي. نفسنا نروق صراحة. ما عم نحكي إحنا عن سنة وسنتين، إحنا عم نحكي عن تراكمات سنين أكثر من 70 سنة. ولكن في آخر 3 سنوات صراحة الحياة صارت جحيم لا تطاق، ولكن الأدهى وأمر إنه إحنا الشباب الفلسطيني شباب قوي، شباب واعد، شباب صابر، لا نهون ولا نركع، وأيضا نقول الحقيقة ولو على دمائنا. وهذا الموضوع اللي عم بيخلي كتير ناس توقف وجهنا كفلسطينيين، لأنه إحنا منقول الحقيقة ومنحكي روايتنا للعالم كله. وأنا من هون من هاي الإذاعة الحرة الشريفة اللي برضو بتدعم فلسطين بقول إنه رح نضل على هذا الطريق كفلسطينيين، نقول الواقع اللي إحنا منعيشه، وإنه إحنا أبداً ما بنرضى بهذا الحكي، ورح نضل ندافع عن هذا الموضوع. أنت بتحكي عن أكثر من 984 حاجز وبوابة عسكرية إسرائيلية أغلقت مداخل المدن والقرى، يومياً يتم إنشاء بوابات، تضييق كامل على كل القرى والبلدات الفلسطينية، هذا تهجير قصري ناعم في الضفة الغربية، بيت لحم لحالها أكثر من 80-90 بوابة حوالين بيت لحم وقرى وبلدات بيت لحم اللي هي المدينة السياحية. بيت لحم وجهة المسيحيين في العالم والسياح. بيت لحم الآن فارغة تماما من السياح، لا يوجد سياح في هذه المدينة؟
2: Noi come palestinesi viviamo in continuazione, soprattutto stiamo parlando di territori occupati, viviamo tutti i giorni l'assedio, gli assassini, le migrazioni forzate, viviamo praticamente una vita di morti lente. Ogni casa nei territori occupati ha dentro una persona ferita, una persona che è stata ammazzata. Ci confrontiamo ormai da anni con il dolore e con la morte. Quello che noi vogliamo e quello per cui lottiamo e quello per cui speriamo è di riuscire a

0: la solidarietà per la Palestina, continueremo a parlare. Per quanto riguarda la situazione appunto nei territori occupati, parliamo più di 9.000 porte chiuse da parte dell'esercito sionista, quindi c'è sempre più un assedio, vengono sempre di più chiusi i territori, vengono di più chiusi tutti i villaggi. Soltanto per esempio a Betlehem, quindi ogni giorno vengono messe queste porte nuove, queste porte che chiudono appunto i villaggi, c'è molta difficoltà nel movimento,
1: i checkpoint,
0: esatto. E a Betlehem ci sono 90, parliamo di 90-80 checkpoint. E Betlehem, che dovrebbe essere appunto una città dove i turisti riescono ad arrivare, ma appunto questo in questo momento non accade perché è vuota appunto per tutti questi checkpoint.
1: Ma in particolare in questi giorni leggevamo che insomma c'è delle vere e proprie acquisizioni di territori, insomma, della Cisgiordania, no? Da Sebastia alla, dentro, quindi un'appropriazione anche di pezzi di memoria, di storia, per cancellare la storia precedente. E diamo il tempo un po' della traduzione.
2: Ok. في الأيام الحالية الراهنة يوجد حوالي 645 موقع استيطاني وقاعدة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية. أنت بتحكي عن رقم كبير مهول. عدد المستوطنين في الضفة الغربية حالياً يصل إلى أكثر من 778 ألف مستوطن بنهاية هاي حسب إحصائية 2024. يوجد ما يقارب 900 حاجز عسكري. زاد لسه هاي بالإحصائية الأخيرة اللي أنا قلتها قبل شوي. هذا الإشي يعني مؤشر خطير جدا على وضع الضفة الغربية وأنهم يحاولون السيطرة الكاملة على هذه المنطقة الجغرافية المعترف بها دوليا ضمن دولة فلسطين. حسب طبعا هاي الإحصائية حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. كنت على تواصل دائم مع الدكتور حسن بريجية في الضفة الغربية كوني أعمل صحفي مستقل وأكتب التقارير الصحفية وأتابع الإحصائيات الأرقام وأكتب التقارير يوميا، ولكن لا يوجد وصف يعبر عن هذا الحال، لا إحصائيات ولم تعد تنفع الأرقام ولم تعد تنفع الكلمات الرنانة. نقولها: فلسطين في خطر، فلسطين تقع في خطر وجودي كبير تدريجيا، لأن الاحتلال الإسرائيلي يوما بعد يوم يحاول السيطرة على أرض جديدة، وما زال حتى اليوم يستخدم قانونه الذي يعطي الأحقية للحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على أملاك الغائبين. ممكن يكونوا مهاجرين، ممكن يكونوا مهجرين، ممكن يكونوا بعيدين عن أرضهم لأسباب عمل أو أسباب دراسة، ولكن دائما يعطون لنفسهم الأولوية لأخذ الأراضي، الأولوية للأحقية في كل شيء يعملونه. هذا يهدد وجودنا كعائلات فلسطينية.
0: Per quanto riguarda le statistiche, parliamo di tantissime famiglie di coloni all'interno dei territori occupati, più di 654 famiglie, oltre all'esercito appunto di occupazione sionista. Parliamo appunto di 900 checkpoint che in qualche modo cercano di riappropriarsi, di prendere, di prendersi, rubarsi la terra. Io come giornalista appunto nel senso è veramente molto limitante riuscire a parlare soltanto delle statistiche, non bastano i numeri. La Palestina è veramente in pericolo, ma è in pericolo in un pericolo costante da tantissimi anni per quello che riguarda appunto insomma l'esercito sionista che continua

0: ad appropriarsi anche di territori, di persone che magari sono state forzate a dover lasciare la propria terra, quindi quello che fanno è appropriarsi di terre perché in questo momento non ci sono le persone, perché sono state fatte emigrare forzatamente, quindi questo è quello che succede.
1: Bene, passerei un attimo invece a parlare, a chiedere ad Azem rispetto alla situazione di Gaza, quando ne è uscito, quello che sai oggi, perché anche qui le notizie che ci arrivano sono sempre peggiori, si parla ancora di bombardamenti, di distruzioni delle torri, di demolizioni di edifici civili da parte dell'esercito israeliano. Diamo il tempo della traduzione.
2: يعني طبعا مثل ما حكى زميلي وصديقي باسم اللي من الشق الآخر من الوطن في فلسطين من محافظات الضفة الغربية وأنا كابن قطاع غزة بس بدي أنوه لشغلة مهمة إنه أنا وباسم أبناء الوطن لم نلتقي بالوطن نلتقي خارج الوطن أنا من غزة هو من رام الله ممنوع أنا أروح على رام الله ممنوع باسم من رام الله يجي على غزة وهذا كان جزء من ما بني على النكبة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على فلسطين ما يجري في غزة ليس بأحسن حال ما يجري في محافظات الضفة الغربية أو في جميع أنحاء الوطن ككل ما يجري في غزة ومنذ 20 عام بدأ الحصار على غزة بدأ إغلاق المعابر على قطاع غزة منع إدخال المواد الغذائية والأساسية والوقود والغاز إغلاق المعبر الوحيد أمام المسافرين كان معبر رفح منع خروج المسافرين للخارج وعدم دخول السائحين أو الصحفيين أو المتضامنين إلى غزة وجميعنا كنا نشاهد محاولات المتضامنين الأجانب مع قطاع غزة كيف كانوا بيحاولوا يوصلوا لقطاع غزة عبر البحر سواء في قوافل كسر الحصار اللي بلشت في عام 2009 وكان على متنها أحد النشطاء من إيطاليا وحتى ظلت مستمرة لحتى الآن ما قبل أيام قليلة في أسطول الصمود الذي حاول كسر الحصار عن غزة.
0: Volevo appunto dire che appunto io sono figlio di Gaza e il nostro compagno giornalista viene da Ramallah, ma ovviamente vivendo sotto occupazione israeliana, nonostante facciamo parte della stessa patria, dello stesso territorio, appunto la Palestina, è impossibile che noi ci potessimo incontrare altrove, quindi dentro i territori ci siamo riusciti a incontrare soltanto fuori in Italia. Per quanto riguarda Gaza è sotto assedio da oltre 20 anni, tutti i valichi sono stati chiusi, soprattutto il valico di Rafah, non hanno ammesso appunto che ci fossero né giornalisti né aiuti, il gas non entra più, non ci sono più aiuti umanitari da tantissimo tempo. Abbiamo visto questo cercare in qualche modo di rompere l'assedio con le flottiglie dal 2009 da parte di tantissime persone, anche internazionalisti, e in questo momento appunto vediamo che continuano a cercare le persone di arrivare via mare appunto con la Global Sumud flottiglia.
2: يعني ومنذ 20 عام والحصار مفروض على غزة حتى ما بعد الأعوام اللاحقة التصعيدات والحروب السابقة حتى وصلنا إلى الحرب الأخيرة النكبة الجديدة على فلسطين. النكبة ليست عام 1948، أيضا نكبة 2023 نكبة على الفلسطينيين، وكانت أسوأ من نكبة 1948 من حيث كمية الدمار وكمية القتل للمدنيين الفلسطينيين واستهداف الكوادر الصحفية. ارتقى في قطاع غزة ما يقارب 265 صحفي فلسطيني، هذا العدد لم يوجد في أي حرب أقيمت في العالم، سواء الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية أو في جميع الحروب. في كثافة سكانية فقطاع غزة لا يتجاوز عدده 2 مليون ومساحة جغرافية لا تتجاوز 360 كيلومتر يتم استهداف 265 صحفي فلسطيني، هذا إن دل يدل على أن الرواية الفلسطينية خرجت للعالم وأوضحت للعالم الحقيقة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال على قطاع غزة. الاستهداف لم يكن على الصحفيين مباشرة، أيضا على عوائلهم، كان تهديد بعوائلهم. أنا أحد الصحفيين وأحد العائلات التي فقدت من عائلته 27 شهيد بينهم 15 طفل وأربع سيدات وجميعهم مدنيين، تم استهدافهم بدون أي سبب، بدون أي تهمة موجهة لهم.
0: Diciamo che appunto questi 20 anni di assedio con gli anni sono incrementati. Quello che è successo nel 2023 per noi è una nuova Nakba, una Nakba peggiore del 1948. Se pensiamo appunto a Gaza, che è una striscia lunga 365 chilometri con una densità abitativa di 2 milioni di abitanti, sono stati assassinati volutamente dall'esercito sionista occupante 265 giornalisti. Questo vuol dire che in realtà la voce dei palestinesi, della Palestina, di quello che portavano avanti i giornalisti e le giornaliste è una voce che è arrivata a tutto il mondo. Non venivano soltanto colpiti o in qualche modo ammazzati i giornalisti, ma venivano anche colpite le famiglie dei giornalisti. Io stesso ho perso 27 persone sono morte martiri nella guerra, in questa guerra genocida di Gaza, e ho perso la mia famiglia, ha perso 15 figli e 4 donne.
2: يعني ما يجري الان في غزه وما يرتكب الاحتلال، جميع أركان الحرب ارتكب في غزة، قتل المدنيين، قتل الأطفال، قتل النساء، التجويع الذي عاشه أهل غزة، وكان أفراد عائلتي ما زالوا موجودين في غزة وأنا كنت على تواصل دائم معهم. لا يوجد الأكل، لا يوجد الطعام، لا توجد مقومات الحياة، ولا يوجد منزل يأويهم من برد الشتاء وحر الصيف، وهذا كان أسوأ شيء الآن يعيشوه أهل غزة. ما زال أشخاص تحت الركام، أشخاص مفقودين لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات اللازمة والمعدات اللازمة. المستشفيات تم تدميرها بشكل شبه كامل، لا يوجد رعاية صحية وطبية لعلاج المصابين، أو ما أسوأ من ذلك ما بعد الحرب، الأمراض التي تنتشر الآن في غزة بسبب النفايات الصلبة، النفايات العادية، بسبب تلوث المياه، أسباب كثيرة ما زال يعيشه الآن أهل غزة. جميع العالم أو الجميع ينظر بأن اتفاق السلام الذي طرحه ترامب من أجل وقف إطلاق النار عن غزة، بأنه تم وقف إطلاق النار على غزة، ولكن بالحقيقة لا يوجد وقف إطلاق النار على غزة، ما زال إطلاق النار مستمر، ما زال ارتقاء الشهداء يوميا في غزة، ما زال عملية الاغتيال لمدنيين أو لأشخاص في غزة مستمر. والأسوأ من ذلك، الاحتلال يسعى لسرقة مساحة ما يقارب أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة بما يسميه الآن الخط الأصفر.
0: Quello che appunto è successo, continua a succedere nella guerra genocida a Gaza, è un massacro continuo anche per quanto riguarda appunto le persone vengono tuttora massacrate e uccise. E oltre a tutto questo c'è diciamo che l'occupazione sionista ha usato tutte le armi possibili, anche far affamare la popolazione, farla far diventare le persone denutrite, perché non c'è, non essendoci gli aiuti umanitari che potevano entrare, le persone continuano a morire di fame, hanno tolto qualsiasi possibilità di vita, non ci sono più le case dove le persone possono in qualche modo proteggersi dal freddo o dal caldo. Purtroppo ci sono ancora moltissime persone disperse sotto le macerie, perché non ci sono le possibilità proprio logistiche per riuscire a scavare e a tirare fuori i corpi delle persone che si trovano sotto le macerie. Ovviamente hanno distrutto e continuano a distruggere tutti gli ospedali, quindi non soltanto i feriti, ma anche delle condizioni della striscia di Gaza sono veramente terrificanti, perché ovviamente l'acqua è totalmente inquinata e quindi la situazione continua ad esserci, non c'è nessun cessate il fuoco. E per quanto riguarda appunto la pace di cui parla Trump, non esiste. A Gaza continuano a venire massacrate, uccise le persone. E per quanto riguarda l'esercito dell'occupazione sionista, si è impossessato del 60% del territorio di Gaza, dalla cosiddetta linea جالا.
2: بس بدي أختتم بس نهاية كلامي على هذا السؤال بسؤال موجه لجميع العالم وجميع أحرار العالم وجميع صناع القرار في العالم. هذا السؤال دائما نتساءله نحن الفلسطينيين، جميع الفلسطينيين وخاصة سكان قطاع غزة. الآن نحن في عام 2026، هل ما زال بشر على هذا الكوكب يتعرض للجوع؟ هل ما زال بشر في هذا الكوكب بدون طعام وشراب؟ هل ما زال في هذا العام وفي هذا الكوكب ما زال أناس أو أشخاص أو بشر ينامون في الشوارع؟ هذا السؤال لجميع المؤسسات الدولية الحقوقية والأممية والأمم المتحدة ولجميع صناع القرار. كفى كفى، يجب التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من سكان غزة. الحرب الحقيقية هي ما بعد الحرب، حرب المعاناة، الحرب الاجتماعية، حرب عدم توفر مقومات الحياة، حرب عدم توفر مساكن، عدم توفر ملابس، عدم توفر الأكل والشراب. وهذا هو الواقع الحقيقي الذي لا يريد أن يراه عدد كبير من العالم، ولكن نحن كفلسطينيين لدينا ثقة بأحرار العالم والمتضامنين مع القضية الفلسطينية بأن يسعوا ويعملوا كل الجهد من أجل بأن هناك شعب ما زال محاصر، ما زال يمارس ضده القتل والدمار والتجويع في غزة. يجب التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من إنقاذه. شكرا.
0: E ho una domanda che non è una domanda solo io, ma una domanda che ci facciamo noi persone palestinesi, e la rivolgiamo a tutte le persone libere, tutte le persone che hanno potere anche decisionale, quindi parliamo di tutti i governi e gli stati che continuano a in qualche modo essere complici di questo genocidio. Nel 2026 c'è qualcuno in questo mondo che continua a morire di fame? C'è qualcuno in questo mondo nel 2026 che continua a morire di sete? C'è qualcuno in questo mondo che non ha un tetto dove dormire? Il problema non è soltanto la guerra, il problema è anche quello che succede dopo le guerre, quindi il fatto che viene distrutto un territorio dove non c'è più la possibilità di mangiare, non c'è più acqua, non ci sono più le case. E noi ci rivolgiamo a tutti i solidali, a tutte le persone che libere e che portano la solidarietà alla Palestina, per continuare a vedere chi ancora c'è in quei territori e continuare a lottare per liberare la Palestina insieme.
1: Certo, non posso dire di rispondere a questa domanda, però mi viene da sicuramente da dire che quello che ci ha insegnato questi ultimi anni è che la fame, la sete, la distruzione dei territori sono diventate delle armi da guerra, c'è stato un passaggio, mentre prima era solo un problema di catastrofe umanitaria, cioè la guerra ha sempre creato, cioè, problemati. In questo abbiamo visto rispetto a Gaza l'uso sistematico, e quindi trasformare la mancanza di cibo in un'arma.
0: يعني ده كان اللي بيحصل ان التجويع وكل الحاجات دي كانت بتحصل سبب الحروب انما الاساليب دي اساليب جديده استخدمتها الصهاينه عشان هي بقى اساليب حرب جديده اللي هو التجويع وال
1: e questo dovrebbe ovviamente, come chiedi te Azam, farci riflettere. Non so se voleva aggiungere Basam delle cose.
3: صراحة حابب بس أحكي إشي صغير أنا كنت أحسه بشكل شخصي خلال فترة الحرب وما بعد الحرب أيضا، يعني لأنها ما زالت قائمة زي ما حكى زميلي حازم أن الحرب الأكبر هي ما بعد الحرب. تعرفي شعور العجز أنك تقدمي إشي لإخوانك لأهلك لناسك، حدود جغرافية قريبة وليست بعيدة، حدود جغرافية قريبة وليست بعيدة، هناك مش عارف كيف بدي أعبر أكتر. كنا نحس عن جد بالعجز اتجاه إخواننا. حاليا عم نتساءل لوين ممكن يروح مصيرهم، أهلينا بدون مأوى، بدون أكل، بدون شرب، مهزلة إنه فيش حدا قادر يحل هذا الموضوع يساعد فلسطين. حابب أختم بإشي بسيط جدا، إنه الفلسطيني ما بده الناس تطلع له على إنه هو ضحية، لأنه هو بغنى أنه يعيش هذا الدور. صح إحنا ضحايا، ولكن إحنا في النهاية بشر منحاول نعيش بكرامة، وراح نحافظ على ذكرياتنا وأحلامنا رغم كل إشي صار معنا وراح يصير إلنا، مع أنه إحنا عارفين أنه اللي راح يصير واللي جاي علينا ممكن يكون أسوأ من اللي راح. ما بعرف إذا في أسوأ من هيك، ولكن نتمنى أنه كل شيء يكون منيح لنا. يا رب احمي فلسطين واحمي أهل فلسطين، والله يقوينا على اللي جاي.
0: E volevo appunto concludere dicendo quello, no, come dice il mio collega, il problema non è quello che uno sente durante la guerra, ma quello che succede dopo la guerra. È una sensazione fortissima che ho, ma che appunto ci rispecchia un po' a tutte e tutti noi persone palestinesi, questo senso di impotenza, questo senso di impotenza nei confronti dei nostri familiari, dei nostri cari, aspettiamo che passi l'ambulanza. Questo fortissimo senso appunto di impotenza nei confronti delle persone che continuano a essere lì, nei confronti di non riuscire veramente a fare qualcosa di concreto. È una distanza geografica, ma in realtà è una distanza molto vicina. Questo senso di impotenza ci fa chiedere cosa possiamo fare per il nostro popolo, per la nostra popolazione, che nessuno in questo momento storico riesce a sostenere realmente. Volevo anche aggiungere che noi come persone palestinesi non ci piace assolutamente essere visti come vittime. Sì, probabilmente stiamo vivendo delle ingiustizie molto grandi, ma vorrei sottolineare che siamo esseri umani umani che viviamo con tutto l'orgoglio e la fiducia e la tenacia che abbiamo. E non so se quello che ci aspetta è qualcosa di più feroce e terribile di quello che già abbiamo vissuto, e spero solo di che tutti noi abbiamo la forza di continuare a resistere e lottare come palestinesi per una Palestina libera.
1: Bene, ovviamente io vi ringrazio per, insomma, non solo per queste parole, ma anche per le emozioni che ci portate, insomma, che si toccano con mano, no?
0: Era fuori microfono, comunque ringrazia e dice grazie per averci ospitati.
3: قبل كم يوم اجتني دعوه برضه من منسقه برنامج لاند. احنا هلا في روما عم نعمل برنامج سينما، صناعه افلام وثائقيه لها علاقه بالطبيعه، ولكن ما في احلى من طبيعه فلسطين بالنسبه لنا كفلسطينيين، ولكن صدمنا بطبيعه روما وطبيعه الناس اللي في روما. شاركت في مظاهره كبيره جدا، صدمت من كميه المحبين لفلسطين الموجودين في روما. كان شيء خيالي، اعلام فلسطين كانت معبيه كل الشارع، ويعني حتى لما حطوا اغنيه بيلا تشاو في الشارع والناس غنت، يعني هتفنا بقوة بحرارة. فبحيي هذا النبض الفلسطيني في روما.
0: E appunto noi, insomma, ci stiamo occupando in questo periodo che siamo qui anche di cinema, documentari, appunto anche sulla bellezza di Roma, ma in realtà quello che mi ha colpito di più di Roma è la presenza della Palestina a Roma, di quanta solidarietà, di quante persone solidali. Anche, insomma, mi è capitato di essere a una manifestazione, a un corteo in cui ho visto tantissime bandiere palestinesi sventolare, e è stato bellissimo poter urlare slogan per la libertà della Palestina. Ho sentito anche la canzone di Bella Ciao, insomma, quanto in realtà le persone a Roma siano molto vicine e solidali alla Palestina.
2: يعني في نهاية اللقاء بحب أعيد شكري تاني لكم للعاملين في هذه الإذاعة، لصوتكم الحر لتضامنكم مع القضية الفلسطينية. شكرا للمستمعين اللي تسمعونا خلال الساعة السابقة. شكرا للأشخاص الذين نسقوا لنا لأن نكون هنا في هذا اليوم وهذه الساعة. طبعا بحب أحكي لباسم، بما أنه فلسطين من الشق الآخر للوطن، أنه أنا بس عرفت أنه في كورس تدريب صناعة الأفلام السينمائية في روما، وراح يكون المشاركين فيها طلاب من مدن الضفة الغربية. كنت متحمس جدا لحتى أكون في هذا الكورس، لحتى ألتقي مع أبناء وطني. لم نلتقي في فلسطين ولكن التقينا في روما، ولكن يا باسم بقول لك سيأتي يوم سنلتقي في القدس وهي محررة من الاحتلال، اليوم أو غدا
3: كمان في غزة
2: أو في المستقبل القريب. شكرا لكم كثير، وشكرا للأخت اللي كانت مترجمة معنا.
3: شكرا.
0: Volevo assolutamente ringraziare la radio, questa vostra bellissima radio libera, che ci ha permesso di poter raccontare. Volevo ringraziare a chi ha ascoltato le nostre testimonianze di questa ultima ora, Volevo ringraziare chi ha reso possibile questo nostro incontro, a chi ha organizzato questo incontro, e volevo anche dire al mio collega Besem che ho saputo appunto qui a Roma ci sarà questo progetto con studenti che vengono dalla West Bank, dai territori occupati, e quindi per me è un onore. Sono molto felice, appunto, visto che essendo vicini di casa ma non ci possiamo mai riusciti a incontrare, che sono molto felice di poter incontrare i miei vicini, i ragazzi vicini che verranno a seguire questo progetto. E la prossima volta ci incontreremo in una Ramalla libera, e Besem mi risponde, ci incontreremo a Gaza libera.
1: Certo, un auspicio anche per tutti noi. Io vi ringrazio ad entrambi, ringrazio anch'io ovviamente chi ha permesso, con la sua capacità di tradurre velocemente, insomma, anche aiutarci, no, in questo ascolto. E ovviamente la radio, piano piano che acquisite competenze anche di lingua, è sempre aperta per darvi spazio per i vostri racconti. E dico a Besem che ci sarà un altro corteo sabato. Quindi le giornate di mobilitazioni questi giorni, insomma, aumenteranno. E dopo di voi, infatti, abbiamo anche un altro spazio per raccontare le mobilitazioni che ci saranno domani, altre iniziative che le tante organizzazioni.
4: حابب احكي شعور كتير غريب عشته هون لما اجيت على روما. هاي اول مرة إلي في اوروبا وفي روما تحديدا. كانت بداية جميلة جدا في اوروبا, تمام, ولكن عشت شعور كتير غريب, شعور الحرية بدون مشاكل بدون اشي, ولكن مش عم بقدر اتخيل يومي بدون يومي بالضفة في فلسطين. بحس في شعور غريب ناقصني لأنه تعودنا على هذا الإشي على مدار سنين. يعني أنا عمري 28 29 سنة, ولكن ما زلت بعيش هذا الشعور يوميا. حلو شعور الحرية, جدا جميل, ولكن لما تكون حر طليق وبتشتاق لبيتك. طبعا اشتقت, وإن شاء الله راجع بآخر الشهر. استنى, لازم نرجع للحياة اللي احنا كنا فيها.
1: Bene, fai le ride.
5: Sì, sì, infatti.
0: Dice appunto, questa è la mia prima volta in Europa, vabbè, a Roma così, ho avuto questa sensazione contrastante, questa emozione contrastante. Da una parte mi sono sentito veramente libero di poter fare quello che volevo senza nessun tipo di pressione, esatto, e quant'altro, ma sento fortissimo la mancanza di casa e dei territori occupati, e quindi bella la libertà, ma mi manca casa. E la battuta era: vivrai libero a casa quando torni, infatti tornerà tipo a fine mese, ecco.
1: Bene, ancora grazie, a risentirci. Questa radio è sempre aperta a darvi voce.
0: يا بتقول في وقت اي حد عايز يجي يتكلم او يحكي او
5: طبعا اهلا وسهلا, بدنا لقاء اخر
0: هنا شي فيديو بريسو
5: اذاعه متضامنه مع فلسطين والحديث عن فلسطين في ظل وجودنا في اوروبا. هذا اشي مهم انه احنا نكون سفراء لوطننا, سفراء لشعبنا, نحكي معاناتهم. أنا عملت صحفي وعملت مصور صحفي, وأعلم جيدا أنه مش كل المشاهد اللي احنا بنصورها تسمح للقنوات ببثها أو بعرضها. في الكثير من المشاهد القنوات لا يمكنها عرضها لبشاعة المشاهد, ولكن أنا كشاهد عيان عشت هذه الحرب, عشت 6 شهور من الحرب في غزة, رأيت الكثير من المشاهد وأروي الكثير من المشاهد. ولو بدي أكتب ما رأيته في غزة لا تكفيني آلاف الكتب.
2: بصراحة. و احنا بنحل لوطننا وراح نرجع لوطننا. انا موجود في ايطاليا لظروف قاهرة اجلاء طبي، ان شاء الله بنخلص العلاج الطبي وراح بنرجع لوطننا لفلسطين. كثير بحن لجيراني لحارتي لأقاربي لمن تبقى على قيد الحياة من أصدقائي أساسا، لحتى أعوض حالي الحنية هاي لوطني. كل ما بعرف في لقاء أو في مظاهرة أو في اعتصام أو أي فعالية أو نشاط موجود في روما تضامن مع فلسطين، أنا بكون موجود ومن أوائل الصفوف وبكون معي أطفالي. أنا عندي قاعدة كانوا بيعلمونا إياها بالمدارس زمان، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، ولكن أنا قاعدتي كانت علموا أبنائكم حب الوطن. أنا طفلي عمره 5 سنوات، من عمره 5 سنوات بس بيعرف إنه في مسيرة، بقول لي يا بابا بدنا نروح على مسيرة فلسطين، وبيجيب العلم الفلسطيني وبيجيب الكوفية الفلسطينية وبيخلينا ألبسه إياها لحتى يشارك، وبطلب من المنظمين للمسيرة إنه يطلع على الشاحنة سيارة الإذاعة ويمسك الميكروفون وينادي يقول بلستينا ليبرا. طفل عمره 5 سنوات. هذه الرسالة يجب أن يعلمها الاحتلال. لا أجدادنا نسوا القضية، ولا أبائنا نسوا القضية، ولا نحن ولا أطفالنا ولا أحفادنا سينسوا القضية.
0: Io appunto, essendo giornalista, so benissimo, cioè, trovare appunto una radio come questa radio che è solidale e dà voce a quello che succede insomma in Palestina è importantissimo. Appunto io, avendo vissuto 6 mesi durante il genocidio, so perfettamente che molte delle mie riprese non sono state appunto prese in quanto troppo crudeli o troppo, insomma, c'è sempre stata una sorta di censura. Quindi sapere che ci sono dei luoghi in cui invece la solidarietà è forte è molto importante. E se dovessi scrivere di tutto quello che ho visto, non mi basterebbero 100 libri per testimoniare quello che ho vissuto durante questa guerra genocida. L'unica cosa che so è che tornerò in Palestina, perché io sono uscito per questioni, per cure mediche insieme alla mia famiglia, ma voglio assolutamente tornare in Palestina perché mi mancano le persone care, mi mancano i miei vicini, mi mancano appunto i miei amici che sono ancora in vita. Volevo anche raccontare una cosa, che appunto ogni volta, proprio perché questa mancanza è molto forte, ogni volta che c'è una manifestazione, un evento, qualcosa per la Palestina, io sono sempre lì presente in prima fila. Ma non solo io, anche io e i miei figli, cioè mio figlio che ha 5 anni, che ha già coscienza di che cosa vuol dire essere palestinese, ed è il primo a dirmi: dai papà, andiamo alla manifestazione. Quindi quando ci dobbiamo preparare, lui a prendere in mano la bandiera, a prendere in mano la kefia, la cufeia, e quando siamo nelle manifestazioni vuole sempre salire sul camion per prendere parola e per dare voce a quello che noi siamo. Questo è un messaggio veramente molto chiaro all'occupazione, che noi non ci dimentichiamo di che cos'è la Palestina, né noi né i nostri figli né i nostri nonni, e continueremo a lottare fino a che la Palestina sarà libera.
1: E ce l'ho.
6: Allora siamo d'accordo, vabbè, signori,
7: d'accordo.
8: Io punto tutto.
9: Non ho tutti quei soldi.
8: Se perdi li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.
10: Voglio vedere le tue carte.
8: Passo. Scopri. Passo.
6: Va bene. Punto tutto. Gioco. È tutto ciò che possiedo.